0: إما هي كاتا كاتا يفكر أنا ما يجي كتير تكوى أو تاتكوي فيم
1: أتنا فكرون ما إيرا فكرو كي أو تايرا